الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: نائب ترامب يدعي الاقتراب جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى

بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

اقتراب جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح

0: بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: ماشي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه؟
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105.

0: الخامسة لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية.

والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: والديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولاً إلى جامع آيا صوفيا، مؤكداً مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

القرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات

0: متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمة. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في

في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى، أيها العيد سعدنا بالهنا.

لم تزل فينا بشيرا خيرا تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه. إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد، أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما. أو غادة مسلولة محتاجة لدم، وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما، وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فاضحك، فاضحك، فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين، رغما
عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يديك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات.

وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات.

استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات.

إصابة مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة.

قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك تقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين. ونفذ طيار الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم.

0: البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع، وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعينا الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات، قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3 ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات.

وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات.

مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة.

مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتل

0: إليين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين. ونفذ طيارو الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية.

هي تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم.
فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل

نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. اسطنبول

يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك

مسرعا ومسابقا للريح والأطيار. يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري.

يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية

تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات. إصابة مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة.

مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين، إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين.

0: ونفذ طيار الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما. أو غادة مسلولة محتاجة لدم، وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما، وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فاضحك، فاضحك، فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين، رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير، وكل عام وأنتم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم.

أشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عام.

0: تماما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات. إصابة مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة. مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين. ونفذ طيارو الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه بشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن بشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج جلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام بشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية.

ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطل لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: إليه.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض.

فطيب بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات. إصابة مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر

0: الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة. مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين. ونفذ طيار الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام. كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسيا متحركا كهربائيا في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنواصل

لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في 13 من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3، ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها
إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: هذا الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات.

مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة

0: أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة. مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين، ونفذ طيارو الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبقى له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3، ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة ولا نتجاوز ولا

ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء.

نظام الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع

0: والديك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات.

مواطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة. مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

0: قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت غارة أخرى منزلا في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 75 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين. ونفذ طيار الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: اليدين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وجهاء وأعيان محافظة دير الزور تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. زار رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى وجهاء وأعيان المحافظة لبحث تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها. وتناول اللقاء عددا من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية، فيما استعرض الوزراء المعنيون خطط العمل والاستجابة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والإغاثة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وضم الوفد المرافق للشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في دير الزور والرقة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر نحو 2400 عائلة في دير الزور وسط استمرار إجراءات الطوارئ والوقاية لحماية السكان والممتلكات. وزراء الطاقة والطوارئ والصحة يستعرضون الأسباب وإجراءات المواجهة لارتفاع منسوب الفرات. استعرض وزراء الطاقة والطوارئ والصحة ومحافظ دير الزور أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعياته في محافظتي دير الزور والرقة. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الإطلاقات المائية الحالية تعد الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وقد جاءت نتيجة أمطار وثلوج متأخرة أدت إلى امتلاء السدود وفتح المفيضات بشكل اضطراري. من جانبه أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عدم تسجيل خسائر بشرية مباشرة جراء الفيضان، مشيرا إلى استقرار منسوب المياه حاليا وتراجع مستوى الخطر مع استمرار عمل غرف العمليات وتشكيل لجان لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين. بدوره أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية وتعزيز المشافي شرق النهر بالمعدات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تأمين وسائل نقل للحالات الإسعافية بين ضفتي الفرات. وأكد محافظ دير الزور زياد العايش أن العمل سيبدأ قريبا بترميم جسر السياسية وجسور أخرى مع دراسة حلول إسعافية لتسهيل حركة الأهالي والخدمات.

قطنين تركيين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود. أعلنت الخارجية التركية أمس الجمعة إصابة مواطنين تركيين اثنين بجروح طفيفة إثر استهداف سفينة شحن تركية بطائرة مسيرة في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن السفينة التي ترفع علم فانواتو كانت تنقل بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا عندما تعرضت للهجوم مساء أمس الخميس. وأكدت الخارجية التركية متابعة أوضاع أفراد الطاقم عبر القنصلية التركية في أوديسا، مجددة تحذيرها من مخاطر التصعيد العسكري في البحر الأسود، وداعية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كما أعربت أنقرة عن استعدادها لدعم تدابير إقليمية وعملية من شأنها الحد من التصعيد وتسريع جهود السلام في المنطقة. مقتل 8 سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قتل 8 سوريين بينهم أطفال أمس الجمعة جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة استهدفت المنطقة السكنية، ما أسفر عن سقوط الضحايا السوريين، فيما واصل الاحتلال سلسلة غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشملت الهجمات بلدات جويا وبرج الشمالي وصريفة وتولين وبلاط، كما استهدفت

0: حارة أخرى منزلا في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل شرطي في بلدية عبا جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طيردبا. سولو تورك يقدم عرضا جويا مبهرا في إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح. قدم فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي أمس الجمعة عرضا جويا مبهرا في مدينة إسطنبول ضمن احتفالات الذكرى 73 بعد 105 لفتح المدينة. وأقيمت الفعالية في منطقة ينيقابي بحضور والي إسطنبول وعدد من المسؤولين إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين، ونفذ طيارو الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور، وقدموا عروضا جوية بهلوانية حظيت بإعجاب الحضور. وأكد والي إسطنبول داود جول أن فتح إسطنبول شكل محطة تاريخية مهمة وبداية مرحلة جديدة من الحضارة والعلم والثقافة، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمشاركين في الاحتفال. وأشار إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. البعثة الدينية السورية غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك. أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أمس الجمعة أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد إتمام رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة والسعي. وأوضح ياسرجي أن نحو 60% من الحجاج السوريين أتموا رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مشيرا إلى أن من أدى طواف الإفاضة وسعي الحج لم يتبق له سوى طواف الوداع. وأشاد عدد من الحجاج بسهولة أداء المناسك وحسن التنظيم، مؤكدين أن عمليات التفويج جرت بسلاسة وسط أجواء مناسبة. وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قد أكد أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنب، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان،

قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

القوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 من أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية.

الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثاً أمريكياً إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دوراً محورياً خلال متابعته الملف السوري، واصفاً عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيداً من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص.

وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة.

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.

البنتاغون مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف ما لم يلتزم إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة.

0: حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا

إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعين الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 من أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية. الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص.

وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف

0: في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري، وعلى الأمة الإسلامية والعالم.

أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية. الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص. وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

0: مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟
2: أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية. الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس بارك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص.

وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا

على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي، ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون، مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة

0: كاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حنيت لك يا دروب ضيعتنا أنا الحنيت حنيت لك يا دروب ضيعتنا أنا الحنيت ومهما طال

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 من أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية. الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص. وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

0: مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

الإيمان والإصرار. علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية.

مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية. الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص. وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين،
مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

0: مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبا بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصا دون سن 65 عاما، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم.
فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة

الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نعم.
1: مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: والديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: تركيا ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للتطوير والإنتاج المشترك بين البلدين. وأوضح فيدان في تصريحات صحفية لصحيفة نيكي آسيا اليابانية السبت 30 أيار أن التقنيات التركية في مجال المسيرات أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مشاريع مشتركة، وخاصة في مجالات أمن السواحل والحدود. كما أشار إلى إحراز تقدم في مباحثات اتفاقية الضمان الاجتماعي بين أنقرة وطوكيو، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اعتبر فيدان أن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية.

الولايات المتحدة تعلن انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت انتهاء مهمة توماس باراك مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا. وأوضح روبيو في منشور عبر منصة إكس أن باراك أدى دورا محوريا خلال متابعته الملف السوري، واصفا عمله بأنه لا يقدر بثمن، وأشار إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق، مستفيدا من خبرته وعلاقاته الواسعة. وكان باراك قد عين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في أيار من عام 2025 قبل تكليفه بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص. وزير الطوارئ السوري: كوادر الوزارة تستمر في حالة الاستنفار الشامل في دير الزور والرقة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح السبت استمرار حالة الاستنفار الشامل في محافظتي دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضح الصالح أن كوادر الوزارة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطط الاستجابة الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة. وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجيا في دير الزور والرقة. كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكدا إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

0: مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاكشهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاكشهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده

الجديده الى 43 نقطه في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقه الهبوط قبل جولتين من النهايه. كما استعاد اتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه اوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية.
أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئتي 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مأزاز عاد عليك يتنى